0: ميكس.
1: هاتيو ميكس. هاتيو ميكس. هاتيو ميكس. هاتيو ميكس. هاتيو ميكس. هاتيو ميكس. هاتيو ميكس. هاتيو ميكس. هاتيو ميكس. هاتيو ميكس. هاتيو ميكس. هاتيو ميكس. هاتيو ميكس. هاتيو ميكس. هاتيو ميكس. هاتيو ميكس. هاتيو ميكس. هاتيو ميكس. هاتيو ميكس. هاتيو ميكس. هاتيو ميكس. هاتيو ميكس. هاتيو ميكس. هاتيو ميكس. هاتيو ميكس. هاتيو ميكس. هاتيو ميكس. هاتيو ميكس. هاتيو ميكس. هاتيو ميكس. هاتيو ميكس. هاتيو ميكس. هاتيو ميكس. هاتيو ميكس. هاتيو ميكس. هاتيو ميكس. هاتيو ميكس. هاتيو ميك